تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروى ناجي، إيماني، سناء مراحاتي، نعمان الحلو، مارغاريت مينيزيس، لطفي بوشناق، ديون وغويك. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض، البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما.